كم كوسيست أوينا كان بسران تأكيد كينيا رون تسابون الأخيلة تلياس باكو ماماني أنيشا وإلياكيتا دل لاغو موناتا ماميتا سارا كيوير كوسيست أمايا كاماتا كخايا